شو كيفاش نعملوا شو كيفاش نعملوا قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعوا بيدي

سوسم قولين مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم قولين سوسم قولين مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم